أيها النميرة، فسيز أورا شني 47 مينوتوش. يعني كان توتوينو مالو غيريني بروغراما يا سمواني. ميمارا ستي أورا جي حالي منو لومن إبتكيس. هولو ماي بروغراما يا بيهاماني.

ايوه، ما هو وين يوانو مهن لي كنا ناكنا مريمولا مفنيا بي مريمولا مريمولا متوا بارا كسور راي اي اكنا لاني تكين هي ما انا هين نون رما هي كومير ما يا سوفر كنا خيرره انتو تو اتو ريرو.

0: ايوه من يفهملو كي ده هامو ما كده لك منين تو كي رساي هي ره هي ره يارو ها الو بانويتي
1: ونويتي يعني
0: اني لليوا كاهي كني واني نو
1: وين السلام عنه
0: بس اني لو لناني
1: من لبن عمر شيك وريرة
0: وكم لو اوي با
1: او كم لو شردي بس
0: وجاردي السيباني فاولاوي وا
1: لكن خلاص يا وهيل ما وانت بلا ما رجال ماري
0: ماري
1: ايه
0: كاريرو شكرا
1: ما كنت كده لكن عمارة ماريا بيلوا ما بعد تيلا بقى ما شاء الله أرو أرو أرو أنا نجوبه
0: بوتو
1: أيوة مكرم نمتا
0: بس هاي
1: إيه
0: لو
1: بعد تحل
0: سيبو لو تلا
1: بابا كتحل لك بعد تيلا تنبو يلا بقى
0: ايو
1: آه
0: نو شكرا لا
1: من نجوبه تبو شبيرا
0: سنت